لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل صف لنورسكن لربتكن. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.